0: ما تموت عاد زين تا ويز خليفة و تشارلي بوث سي يو اجين فوق بين افتكر رايتو كامل ضربة الفيلم تا فاست اند فيوريوس متى كانت هارجت دين الديسكا لبول ووكر كانت شينا من لزبوه ونحسب كل هات شي ضربة يوهرة راه الفيلم وسما دين الديسكا اوفيامنت عال دالو وقت خان هارس وهارس علينا التمب نرجو ومبات نكمبلو مع فيشر وانكي برونو مارس فوق بين
1: Turn it up all weekend. It's a weekend. All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay.
3: Bridgepoint Summer.

0: وهذا من ذاك الديسكي لما نساش ني اف انكانتا غريسي بريمز ذات سو ترو فوق باي ودين نتكلم ونقرا فوق الديسكي لما تستاش تي اف تسمع وفيرت اوغوست تسمعهم وكل الساندي نايت تروباكس اللي يكونوا بهالقادة ازتو ورايا من سبا القديم كنا بنقرا تروباكس لي زقور سا اك تفتكر نقرا فيما تكون زاير فرس نقرا نوستالجيا وكل يكونوا بهالقادة من سبا القديم وزقور سيجبوك
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend.
3: The Weekend. Let's go!
2: This summer, head to Jumu Restaurants at the Hyatt Centric. Enjoy a mouth-watering barbecue buffet every Friday and Saturday for just €30 per person, with complimentary parking included. Call now to reserve your table at Jumu Restaurants.
4: Craving real Italian gelato artigianale? Cioccolati Italiani is now open on Merchant Street, Valletta. Irresistible, fresh, authentic.
5: Want your brand seen everywhere. From personalized garments to promotional merchandise and gifts, Logo Graphics has you covered. Power your brand. Logographics.mt.

0: وكيف تعرف فوق الصيف تاعنا دايم تكون مملية بافنا شمس وبافنا سخانة سبيشالمنت لي هادين مالتا وكل آدم اللي تدير نكملون قاودو بتمب بلتسا تمبراتورة تادا تا 38 غراد سلسيوس في تنزل أنقصة 24
1: Listening to Cheska. 4 till 7 at the weekend.

من هو بنسمعها دينيدس كيميكال برادرز جو فوق باي. بس بتشلمنت حابة بدينا نقرا الهوليديز للصيف وكل فورس ياندك بزنج بارتي طيبة after two high column party كبير del campo جوه divine yard وديش فلير بطلوليو هيكون party مملي حفنا من دوك الديسك اللي زغر ساتسفن مخهم talent لوكالي و ovviamente atmosfera طيبة وكل ويكا تتهيرت مور كمان فكرك وكل لي انت تستطر بخ tickets al dan il party كم تسمع البيد الجمع ومتى تسمع ال cute message